هاتي للتفوق في هاشبه وديني كيتي لاسكالاخي تفنظر استيانتي تلال تعترت يوالتسر